سليمان بيوضح في سفر الجامعه ان الانسان لازم يتصرف بحكمه وياخد قرارات صحيحه بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر ان ربنا هو المسيطر على كل حاجه. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما ان انا ما بذلش مجهود دلوقتي او اقول انا مش عارف بكره في ايه. بالعكس، عدم معرفتي بالمستقبل يخليني ابذل كل وقت وطاقه ومجهود متاح عندي دلوقتي، لان الله هو المسؤول عن بكره. الحكمه ان كل واحد يستخدم حكمته بجراءه وحذر وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياه وهو فاكر ان ايامه محدوده والطاقه الموجوده عندك دلوقتي ليها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان انك تستغل كل لحظه في مده ايام حياتك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا بواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يا يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم، عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وأنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقال له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 103 لداود.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفسي الرب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ربنا خلق لنا طبيعة معينة وشكل وظائف عضوية في أجسامنا معروفة محددة، وده ربنا نفسه اللي خلقها، يعني لازم تمشي كده. صح، معك حق فعلا، لكن إحنا في رحلة بنشوف فيها العجب. ربنا كان وعد إبراهيم بأنه هيكون له نسل، وسنين عدت وكبر جدا جدا في السن هو وسارة زوجته، ورجع ربنا كلم إبراهيم. لو فتحت معايا سفر التكوين أصحاح 18 ونقرأ كده من أول عدد 10، فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وعدد 11 بيقول: وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. بس كده؟ لا، مش بس كده، خلي بالك من اللي جاية. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، يعني الأمر الطبيعي اللي ربنا خلقه للإنجاب خلاص ما بقاش موجود، يبقى طبيعي استحالة يكون في إنجاب. وده اللي خلى سارة تضحك وتقول استحالة، اللي يفكر في كده أكيد هيقولوا عليه اتجنن. الآية بتقول: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. وطبعا الكلمات دي بتبين إن جواها كسرة ووجع، مفيش أمل، مفيش تنعم، مفيش حاجة هتفرحني، خلاص الوقت فات. ناس سمعنا دلوقتي جواها نفس الكلمات بصورة مختلفة، خلاص الوقت اتأخر، زي ما بيقولوا كده too late. ربنا عارف اللي جواك حتى لو انت بتحاول تخبيه. عدد 13: فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شيخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ حاسس إن الحل اتأخر جدا، أصبح مستحيل. الأمور الطبيعية اللي حتى ربنا خلقها والحسابات المنطقية بتقول خلاص، لو كان حصل كان حصل من زمان. رسالة النهاردة ليك: امسك في العجيب، لأن الكتاب بيشجعنا جدا في تكوين 21 وعدد 1 بيقول: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. لو معاك كتابك المقدس اكتب اسمك فوق اسم سارة واقرأ الآية تاني كده، لا اقرأ بصوت عالي، سمع نفسك: وافتقد الرب، قول اسمك بسرعة: كما قال، وفعل الرب، حط اسمك تاني: كما تكلم. فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته. إيه الأمر اللي في حياتك ممكن تقول عليه شيخ خلاص، وصل لمرحلة الشيخوخة، مش ممكن يتغير، لو حصل كان حصل من زمان، مشكلة في بيتك ما بتتحلش، حاجة ليها علاقة بحد من ولادك، أمر في شغلك انتظرته كتير وما حصلش. وفي ناس بتسمعنا عندها نفس مشكلة إبراهيم وسارة، منتظرين طفل والأمر طال وأصبح طبياً مستحيل. العجيب النهاردة بيقول لك: هل يستحيل على الرب شيء؟ لو أنت جواك بتقول أيوة مستحيل، مش هضحك على نفسي، اسمع الرد كده من إنجيل لوقا 1: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما تنساش الآية: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. يا رب احنا بنجيلك بالأمور اللي شاخد جدا، يا رب بنجيلك بالأمور اللي طال تحقيقها وأصبحت مستحيلة، يا رب بنجيلك بكل أمر انتظرناه كتير لكن حاسين خلاص مفيش أمل، استنينا كتير مفيش حاجة اتغيرت. الرسالة النهاردة احنا بنختار نتمسك بيها ونقولك: أنت إله المستحيلات، أنت اللي حققت وعدك ولو بعد حين. يا رب احنا بنتمسك انك هو هو، لا تتغير، تحقق وعودك حتى اللي باينه انها طالت وطالت جدا. يا رب بنشكرك من اجل معجزه
تختزل الوقت وتعوض عن سنين كتير كان فيها انتظار. بكرة حلقة جديدة مع العجيب.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في وجع ما ينفعش يتحكي للناس، وجع بيتحس بس في مرارة اللي جوه القلب، اللي بيكون ربنا بس اللي شايفه وحاسس بيه. النهاردة هنروح مع بعض لهيكل الرب ونشوف ست مش قادرة تطلع صوت من كتر البكا، لدرجة إن الناس فكروها سكرانة، لكنها كانت بتسكب نفسها قدام الله. هنروح لحنة. حنة كانت بتعاني من العقم ومن تعيير ضرتها ليها، كانت بتروح الهيكل كل سنة بقلب مكسور، لكن في السنة دي حنة بطلت تشتكي للناس وقررت تشتكي لله. صلاتها كانت صمتة، لكنها كانت صارخة بالروح، طلبت ابن مش عشان تتمنظر بيه، لكن علشان ترده للرب. الله استجاب مش بس لأنها طلبت، لكن لأن قلبها كان مستعد يسلم العطية لصاحب العطية. ولما جه صموئيل، حنة ما نسيتش وعدها، قدمت ابنها الوحيد لله بفرح، فالله كافئها بخمسة غيره. الدرس هنا هو الاستجابة بتبدأ لما نسلم العطية لله قبل ما توصل لإيدينا، وساعتها المرارة اللي كانت مالية القلب بتتبدل بفرح وتهليل للي سمع الصلاة. حنة اتبدل حالها اللي دخلت بيه وقالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهكت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. في صموئيل الأول 2. قالت الكلام ده بعد كسرة وتعب كتير. إزاي فرح قلبها كل الفرح ده؟ إيه التحول الغريب؟ هي دي قوة الصلاة. إزاي عملته؟ إزاي الصلاة فيها قوة عظيمة قادرة على تغيير الواقع المادي والروحي؟ صمتك قدام الناس وصراخك قدام الله هو أقصر طريق للمعجزة. الله مش محتاج يسمع صوت عالي، هو محتاج يلمس قلب منكسر ومصدق في أمانته. دي ومضة كده لقلبك. الفرق بين حنة وبين الآخرين إنها ما خرجتش من الهيكل وهي حاملة صموئيل في إيديها في نفس الوقت، لكن خرجت وهي بتحمل اليقين في قلبها، فتبدل وتغير وجهها قبل ما يتغير واقعها. الحب المحرر بيقولك: أنا سامع الصرخة اللي مطلعتش من جواك، أنا شايف المرارة اللي في قلبك من كلام الناس. ما تخافش، أنا مش بس هديك ثقل قلبك، أنا هخلي العطية دي بركة لأمك كتير، بس ثق وسلم لي وجعك.
الآية النهاردة بتقولك: لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. صموئيل الأول آية 27. تعالوا نرفع قلبنا لربنا زي حنة ونقول له كده: زي يا رب ما سمعت أنين حنة اللي كانت مرة النفس وحولت صمتها المكسور لتسبيح بيملى الدنيا، وقالت كده: ارتفع قرني بك لأني نلت طلبي من عندك، لأني ابتهكت يا رب بخلاصك، تسعى فمي بالحق أمام الكل. يا رب علمني أني ما خافش من كلام الناس أو من وقاحة الظروف. أنت إله المستحيلات، أشكرك لأنك تحيي وتميت، تفكر وتغني. أنت الذي تقيم المسكين من التراب وترفع الفقير من المزبلة لتجلسه مع شرفاء شعبك على كرسي مجدك. ثبت قلبي على الحق ده، زي ما اديت حنة صموئيل ليكون بركة لأمة كاملة، ما تعطنيش سؤل قلبي لراحتي بس، بل اجعل عطاياك فيا يراها الجميع فيؤمنوا بقدرتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع

لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكرة الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها، فكنت بقوله كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جه للأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم، فخدوا بالكم. إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه. وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده،
ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها، أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. وقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح، المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي مصرية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية، الرحلة اللي احنا ماشيين فيها مع سفر الأمثال من الحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم ونتبارك ونعيش حياة مظبوطة. تعالوا مع بعض نبدأ كده نقرأ من أصحاح واحد كام آية ونشوف النهاردة ربنا هيكلمنا إيه من حكمته السماوية اللي على فم سليمان في سفر الأمثال. فأمثال واحد يقول كده في عدد واحد: أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. في عدد سبع يقول: مخافة الرب رأس المعرفة، وأما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. سؤال ليك وليا وليكي: هل أنت شخص حكيم؟ ده سؤال مهم قوي وكبير قوي، وعايزين النهاردة نعرف يعني إيه حكمة وإيه مظاهر الحكمة. للأمانة إحنا كلنا محتاجين حكمة في الحياة. يعني إيه حكمة؟ بحسب سفر الأمثال وبحسب كلمة الله، الحكمة مش هي المعرفة، لكن الحكمة إمكانية استخدام المعرفة، واستخدام المعرفة في التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي أنا بتصرف بناء على كده. الحكمة في كلمة الله هي مخافة الرب، الحكمة في كلمة الله هي البراعة، هي المهارة، هي التمييز. الحكمة في كلمة الله هي إزاي تتصرف صح في المواقف الصح. الحكمة اللي في كلمة الله مش هي الحكمة حكمة المعرفة، لكنها حكمة عملية مش حكمة عالمية. الحكمة في كلمة الله هي حكمة العقل، هي مش بس حكمة العقل لكن حكمة الإنسان كله، حكمة الحواس. يعني شخص حواسه حكيمة. يعني واحد حواسه حكيمة؟ يعني عينيه حكيمة، يبص بصات كويسة ويفهم الأمور. إيديه حكيمة، يعمل حاجات صح. رجليه حكيمة، يروح مشاوير صح. قلبه حكيم، يحس أحاسيس مظبوطة وقلبه يتجه في اتجاهات مظبوطة. حكمة الحواس بتاعته، لسانه حكيم، يعني يقول كلمات صح وكلمات تبني وكلمات حقيقية، ما يقولش كلمات شر. الحكمة بحسب كلمة الله نتيجتها طهارة في السلوك الشخصي وتعامل بالعدل مع الناس اللي حواليا. الحكمة كلمة كبيرة قوي، ويمكن في الحالات الجاية كل شوية نعرف يعني ايه حكمة. والحكمة الكلمة تحديدا دي جت حوالي 40 مرة بشكل صريح في سفر الأمثال، وجت إشارة ليها في السفر أكتر من 104 مرة. نوع الحكمة اللي احنا بنتكلم عنه هنا دي حكمة سماوية، دي مش حكمة أرضية، دي خبرة إلهية مش خبرة إنسانية بس. وإحنا عايزين نصلي إن ربنا يدينا هذا النوع من الحكمة، حكمة من السماء. وإحنا لازم عشان نعمل كده نخلي الرب ونطلب منه أنه يعلمنا ويدخلنا في خبرات ويفتحنا على روح القدوس، يفتحنا على كلمته عشان ناخد حكمة من النوع ده، حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع الإصحاح الأول والعدد الأول. بيقول إن الرب جه ليشوع كان بعد موت موسى عبد الرب، أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات. حقيقة يعني بداية صعبة قوي، موسى مات، هنعمل ايه من بعدك يا موسى يا دي الحوسة؟ موسى القائد الجنرال مات، طب هنعمل ايه؟ مين يكمل ومين يعدي؟ فالرب راح فاجئ يشوع وقال له: فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبان إسرائيل. في الحقيقة الآية دي جميلة، أنه الرب بيقول يشوع موسى ما ماتش لأن اللي خلف ما ماتش. حقيقة موسى لما تبص معايا في خروج 24 عدد 12، رب قال له اصعد إلي، راح قايم، رب قال له اصعد إلي إلى الجبل، فقام موسى وخد يشوع في إيده، مع أنه رب ما قالوش هات يشوع، بس ربنا ما زعلش منه لأنه ربنا كان فاهم موسى بيعمل إيه. موسى جوه الخيمة في خروج 33، يشوع معاه بيقضي للشعب، يشوع قعد قدامه. لما مات موسى، يشوع في الحقيقة كان عنده مفاجأة، أن الرب جاي يقول له أنت اللي هتعبر بالشعب. أنا نفسي أقول لكل إخوات الخدام اللي بيسمعوني، كل المؤمنين اللي بيسمعوني، أنه موسى عرف يسيب وراه يشوع وأليشع كان خليفة إيليا، وبولس عرف يسيب وراه تيموثاوس. هل يا ترى أخويا العزيز واخت الغالية اللي بيسمعونا، أنت في جيل تاني وصف تاني وراك؟ هل يا ترى أنت ربنا استخدمك على أساس أنك تدرب ناس بعدك وتسيب ناس وراك يقدروا يكملوا المسيرة في الخدمة وفي الأمور اللي ربنا وضعها على قلبك؟ يشوع عدى بالشعب، لكن بكل أسف كان مشغول يقسم الأرض، ده مش عاجبه البيت ده، وده مش عاجبه الأرض دي، والغيط ده والحقل ده، ونسي يسيب واحد وراه. عارفين لما مات يشوع يقول: جاء زمن حكم القضاء وفعل كل واحد ما حسن في عينيه. إيه السبب؟ إنه ما سابش قائد يكمل وراه. المسيح كل خدمته 3 سنين وتلت كانت منصبة على ال 12 تلميذ اللي راح منهم واحد، بقيوا 11، وبعدين جه بولس فبقيوا 12، وكانوا اختاروا واحد بالقرعة اسمه متياس. لكن في الحقيقة ال 12 دول لما كانوا يروحوا في أي حتة كان يقول: هؤلاء، لما يبقى منهم واحد أو اثنين، هؤلاء الذين فتنوا المسكونة قد جاءوا لهنا. مسيح كل خدمته كانت لتدريب دول. موسى بيدرب يشوع، وبولس ساب وراه تيموثاوس. أسألك عزيز المستمع، ترى أنت هتسيب وراك مين يكمل اللي أنت بديته؟ فكر معايا كده. ربنا يحط قدامك النهاردة أو قدامك ولد أو بنت من ولادنا الصغيرين ينفع ندربهم، لأن دول خدام وقادة بكرة اللي هيعبروا بالشعب، دول كنيسة بكرة، ودول اللي هيشيلوا الحمل على كتافهم، وده الجيل اللي ربنا هيباركه يكون سبب بركة لبلادنا. والرب معاك، واتقابل معاك في أي وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه. تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح، صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى إن أنت يا رب غلبت.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي، هو في إيد مين، هو هيتعمل إزاي. بيتكلم عن

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، إنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله، الله اللي حطك في الشغل ده والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر إن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك إنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك إنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة، مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا نقضي الوقت اللي جاي وإحنا رافعين قلوبنا وعينينا عليه، نسبحه ونقدم له كل الإكرام والتعظيم لأنه هو يستحق. في إنجيل لوقا وأصحاح 4 الأعداد من 18 بيقول كده: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. الأعداد دي ببساطة بتكلمنا عن إرسالية المحبة اللي جه بيها يسوع عشان يتقابل مع النوعيات اللي قرينا عنها. وبكل يقين كل حد فينا ممكن يلاقي نفسه في الفئات اللي قرينا عنهم دول: المساكين، المنكسر القلوب، المأسورين، العمي، أو المنسحقين. عشان كده الخبر الحلو الرائع إن هو جه علشاني وعلشانك، علشان يشفي ويحرر ويداوي، يفتح العينين. تعالوا كده نتجاوب مع إرسالية حبه ونستقبل شفائه، نقوله كده في التنيمة الجاية مع بعض: أنا جاي يا رب، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

ومن أشهر اللقاءات اللي قرينا عنها مستقبلة شفاء ومحبة الإرسالية دي هي المرأة نازفة الدم اللي كان قديلها 12 سنة أنفقت كل فلوسها على الدكاترة لكن صارت إلى حال أردأ. لكن كان ليها اللقاء الرائع ده مع السيد لما جات له كده في الزحمة ووسط الجموع وقالت في نفسها لو مسست فقط هد بثوبه شفيت. وكان لها ما أرادت بالضبط، وهو شعر في الحال بالقوة اللي خرجت منه وقال كده من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني. بإيمانها فيه استخرجت قوته لشفائها من دقها الدفين. وأنا عندي ليك خبر حلو النهاردة، هو لسه متاح بنفس القوة وبنفس المحبة ومستني لمستك اللي بالإيمان. تعالى هو منتظر في لقاء خاص جدا، لمسة إيمان تشفي. تعالوا نردد الكلمات اللي جاية في الترنيمة اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة، المسني بإيدك ده أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس توبك ده أنت

في لقاء تاني مع المخلص اللي مش بس بيشفي لكن بيروي. واحدة تانية كانت مشكلتها عميقة قوي، كانت عطشانة وكانت رايحة البير عشان تستقي مية. والمشهد ممكن يكون عادي، واحدة ست عطشانة رايحة تجيب مية، لكن في الحقيقة الموضوع ما كانش بالبساطة دي. ده كان مجرد تصوير لروحها العطشانة لمية من نوع تاني، مية تديها حياة، تروي أعماق نفسها التايهة اللي كانت بتدور على شيء يملاها ويرويها. وهناك لقيت صاحب إرسالية المحبة مستنيها عند البير بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت منه فأعطاك ماء حيا، كل من يشرب منه لا يعطش أبدا، بل يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. وكان نفس المكان، مكان اللقاء مع المخلص المروي، بئر السابرة، هو مكانين في وقت واحد، مكان للموت والحياة، مكان للدفن والقيامة. اتدفن عطشها المرير، وعاشت روحها المسكينة الضيعة، دبت الحياة الجديدة في جثتها الهامدة من زمن بعيد. تعالوا نترنم الكلمات الجاية دي مع السامرية ونقول له كده: سألوذ بحضنك من جهلي، من شهواتي لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر.

في واحدة تانية دي ممكن نقول عنها إنها في حتة تانية، دي متمتعة بيه على طول، ومجرد إن هو يغيب عنها مش عشان هو مش متاح، لكن علشان هي اللي كانت بتأثر في لقائه، فكانت بتطلع تجري تدور عليه وما تهداش غير لما تلقاه. دي عروس النشيد اللي لما بصوا عليها كده قالوا: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بصراحة أكيد شافوا فيها حاجة أثارت عندهم السؤال ده، أكيد لقيوا واحدة فيها حاجة مختلفة عن كل الباقيين، وهي طالعة كده وماشية مسنودة على حبيبها ومستقبلة منه نعمة وسندة وتعزيات، مختلفة في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، هي متكلة ومتكئة. لما يكون لينا لقاءات الشركة المتجددة العميقة هيبان علينا، وهنثير تساؤلات الناس حوالينا، وهيتم المكتوب فينا: مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. والجواب والوصف بتاعها كان بديع. بعد اللقاء قالت لهم كده: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. تعالوا نترنم بالكلمات دي مع العروس ونقوله كده: أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان.

يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات الجاية دي: كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو حلو لحياتي يا يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لو سمحت ركز معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأنهم هيفرقوا في مفهومك ورؤيتك للآب السماوي.
1: فرق السماء بالعام، إيه بقى الموضوع؟
2: الموضوع إن أبوك السماوي عايزك تعرف الحقيقة دي اللي بيعلنها يعقوب في رسالته 1:13، الله غير مجرب بالشرور. بيقول صراحة كده: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. ده اللي عندنا ومفهومنا عن الله. مفيش بقى قدر الله ما شاء فعل، واللي يتقال لما حد يخبطني بالعربية وأنا سايقة، ولا لما حد يتمسك وهو بيغش في الامتحان، ولا لما حد يجيله مرض ملوش شفاء. إحنا كمان لا نؤمن إن الأرض دار اختبار. الكلام ده في ثقافة الناس اللي حوالينا، ومنتشر في ثقافات تانية كتير عند الناس اللي بتؤمن بالكارما مثلا. لو حبيت تسمع أكتر تفهم أكتر، أرجوك دور واتعب علشان توصل لأعماق الحقيقة دي. أنا مش هقدر أعرض لك كل التفاصيل والشروحات اللي بتفند الفكرة دي. كل اللي أنا عايزة أكده عليكي وعليك، لو حد اتنمر عليكي أو حد اتحرش بيكي، ده مش من ربنا.

0: وانت
1: لو حد تطاول عليك أو ضربك وانت صغير ده مش من ربنا. عايزة أفكركوا إن الكورونا دي مش من ربنا. أنا مش في مجال اللي أناقش مين عملها وليه ومين استغلها ومين استفاد منها، لكن اللي أنا أعرفه إن الشر ده من عمل الإنسان اللي طبعاً بيشجعه وبيفكروا بيه والشرير. إحنا عندنا أب سماوي شافي خالق محيي يعطي السلطان لأبنائه على الطبيعة والمرض وحتى الموت. إلهنا إله صالح صانع الخيرات، أكيد مش هنطلب منه سمكة هيدينا حية. أكيد أبونا السماوي مش هنطلب بركة هيروح بعت لنا لعنة أو مرض أو موت. ده من كتر حبه يا جماعة أرسل ابنه حبيبه وحيده علشان يدينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. معقولة يدينا حياة هنا على الأرض وحياة أبدية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه، مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر مش ربنا، بالعكس ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر الناس اللي حوالينا، فكرك إن الناس عندها إرادة. مش بس أنت عندك إرادة، لأ ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه مش الله. تالت حد البشر في المجمل عبر التاريخ، يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي. أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيرا وليس أخيرا، افتكر إن الله غير خالق للشر، هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر، إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تاني، وإقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا والإخواتي، إن أنت صالح وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.
3: لو الجبال اتقلبت وهي

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود.
1: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات، وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه: أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت، لي جلعاد لي منسة، أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي، يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ربنا خلق لنا طبيعة معينة وشكل وظائف عضوية في أجسامنا معروفة محددة، وده ربنا نفسه اللي خلقها، يعني لازم تمشي كده. صح، معك حق فعلا، لكن إحنا في رحلة بنشوف فيها العجب. ربنا كان وعد إبراهيم بأنه هيكون له نسل، وسنين عدت وكبر جدا جدا في السن هو وسارة زوجته، ورجع ربنا كلم إبراهيم. لو فتحت معايا سفر التكوين أصحاح 18 ونقرأ كده من أول عدد 10، فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وعدد 11 بيقول: وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. بس كده؟ لا، مش بس كده، خلي بالك من اللي جاية. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، يعني الأمر الطبيعي اللي ربنا خلقه للإنجاب خلاص ما بقاش موجود، يبقى طبيعي استحالة يكون في إنجاب. وده اللي خلى سارة تضحك وتقول استحالة، اللي يفكر في كده أكيد هيقولوا عليه اتجنن. الآية بتقول: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. وطبعا الكلمات دي بتبين إن جواها كسرة ووجع، مفيش أمل، مفيش تنعم، مفيش حاجة هتفرحني، خلاص الوقت فات. ناس سمعنا دلوقتي جواها نفس الكلمات بصورة مختلفة: خلاص الوقت اتأخر، زي ما بيقولوا كده too late. ربنا عارف اللي جواك حتى لو انت بتحاول تخبيه. عدد 13: فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شيخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ حاسس إن الحل اتأخر جدا، أصبح مستحيل. الأمور الطبيعية اللي حتى ربنا خلقها والحسابات المنطقية بتقول خلاص، لو كان حصل كان حصل من زمان. رسالة النهاردة ليك: امسك في العجيب، لأن الكتاب بيشجعنا جدا في تكوين 21 وعدد 1 بيقول: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. لو معاك كتابك المقدس اكتب اسمك فوق اسم سارة واقرأ الآية تاني كده، لا اقرأها بصوت عالي، سمع نفسك. وافتقد الرب، قول اسمك بسرعة: كما قال، وفعل الرب، حط اسمك تاني: كما تكلم. فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته. ايه الأمر اللي في حياتك ممكن تقول عليه شيخ خلاص، وصل لمرحلة الشيخوخة، مش ممكن يتغير، لو حصل كان حصل من زمان، مشكلة في بيتك ما بتتحلش، حاجة ليها علاقة بحد من ولادك، أمر في شغلك انتظرته كتير

حصلش. وفي ناس بتسمعنا عندها نفس مشكلة إبراهيم وسار، منتظرين طفل والأمر طال وأصبح طبياً مستحيل. العجيب النهاردة بيقول لك هل يستحيل على الرب شيء؟ لو أنت جواك بتقول أيوة مستحيل، مش هضحك على نفسي، اسمع الرد كده من إنجيل لوقا 1: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما تنساش الآية، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. يا رب احنا بنجيلك بالأمور اللي شاخد جدا، يا رب بنجيلك بالأمور اللي طال تحقيقها وأصبحت مستحيلة، يا رب بنجيلك بكل أمر انتظرناه كتير لكن حاسين خلاص مفيش أمل، استنينا كتير مفيش حاجة اتغيرت. الرسالة النهاردة احنا بنختار نتمسك بيها ونقولك أنت إله المستحيلات، أنت اللي حققت وعدك ولو بعد حين. يا رب احنا بنتمسك أنك هو هو، لا تتغير، تحقق وعودك حتى اللي باينة أنها طالت وطالت جدا. يا رب بنشكرك من أجل معجزة تختزل الوقت وتعوض عن سنين كتير كان فيها انتظار. بكرة حلقة جديدة مع العجيب.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد 5 حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جداً إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايماً إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي إحنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. أنت مش وحدك في ميدان المعركة، أنت بس أداة في إيده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الإيمان هنا مش في قوة إيد داود، لكن في أمانة إيد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك، علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: انت كبيرة في عيني، لكن انت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك انت، درع الإيمان البسيط: أنا اللي بحارب عنك، صدقها،
صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقله كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها، وحارب حربي انت يا رب. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلام وخلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك، نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لا، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من

عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3 عدد 3 و4، أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17 عدد 26 بيقول كده، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي، ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس الثانية أصحاح 11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في أصحاح 12 عدد 9 الكلمات دي، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح، لذلك أفتخر بضعفاتي بالإهانات بالمشقات وبالاضطهادات بالصعوبات من أجل المسيح، فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ انهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقي عايشها. في رسالة كورنثس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده، كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي،
ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم، كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيه، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضه دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبداً، لكن نقص الجدية والتركيز، ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه، يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس، وليك عندي كل اللي يكفيك، النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام، والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية، الرحلة اللي احنا ماشيين فيها مع سفر الأمثال من الحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم ونتبارك ونعيش حياة مظبوطة. تعالوا مع بعض نبدأ كده نقرأ من أصحاح واحد كام آية ونشوف النهاردة ربنا هيكلمنا إيه من حكمته السماوية اللي على فم سليمان في سفر الأمثال. فأمثال واحد يقول كده في عدد واحد: أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. في عدد سبع يقول: مخافة الرب رأس المعرفة، وأما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. سؤال ليك وليا وليكي: هل أنت شخص حكيم؟ ده سؤال مهم قوي وكبير قوي، وعايزين النهاردة نعرف يعني ايه حكمة وايه مظاهر الحكمة. للأمانة احنا كلنا محتاجين حكمة في الحياة. يعني ايه حكمة؟ بحسب سفر الأمثال وبحسب كلمة الله، الحكمة مش هي المعرفة، لكن الحكمة إمكانية استخدام المعرفة، واستخدام المعرفة في التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي أنا بتصرف بناء على كده. الحكمة في كلمة الله هي مخافة الرب، الحكمة في كلمة الله هي البراعة، هي المهارة، هي التمييز. الحكمة في كلمة الله هي ازاي تتصرف صح في المواقف الصح. الحكمة اللي في كلمة الله مش هي الحكمة المعرفة، لكنها حكمة عملية مش حكمة عالمية. الحكمة في كلمة الله هي حكمة العقل، هي مش بس حكمة العقل لكن حكمة الإنسان كله، حكمة الحواس. يعني شخص حواسه حكيمة. يعني واحد حواسه حكيمة؟ يعني عينيه حكيمة، يبص بصات كويسة ويفهم الأمور، إيديه حكيمة يعمل حاجات صح، رجليه حكيمة يروح مشاوير صح، قلبه حكيم يحس أحاسيس مظبوطة وقلبه يتجه في اتجاهات مظبوطة. حكمة الحواس بتاعته، لسانه حكيم، يعني يقول كلمات صح وكلمات تبني وكلمات حقيقية، ما يقولش كلمات شر. الحكمة بحسب كلمة الله نتيجتها طهارة في السلوك الشخصي وتعامل بالعدل مع الناس اللي حواليا. الحكمة كلمة كبيرة قوي، ويمكن في الحلقات الجاية كل شوية نعرف يعني حكمة. والحكمة الكلمة تحديدا دي جت حوالي 40 مرة بشكل صريح في سفر الأمثال، وجت إشارة ليها في السفر أكتر من 104 مرة. نوع الحكمة اللي احنا بنتكلم عنه هنا دي حكمة سماوية، دي مش حكمة أرضية، دي خبرة إلهية مش خبرة إنسانية بس. وإحنا عايزين نصلي إن ربنا يدينا هذا النوع من الحكمة، حكمة من السماء. وإحنا لازم عشان نعمل كده نخلي الرب ونطلب منه أنه يعلمنا ويدخلنا في خبرات ويفتحنا على روح القدوس، يفتحنا على كلمته عشان ناخد حكمة من النوع ده، حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

وشايفنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارب الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعود

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، البرنامج اليوم الجميل. خليك معايا، وآيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل الصح 4 وآية 31، يقول عن التلاميذ: لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. الحقيقة الآية دي بحبها من كل قلبي. لما صلوا، الصلاة تزعزع المكان، الصلاة تجيب الملء بالروح القدس. يقول كده ان هما كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. ما يدينيش جراءة في الشهادة غير ان انا اكون مؤمن مصلي، مؤمن مليان بالروح القدس. ليه بنخاف مرات كتير نعلن عن المسيح؟ وعلى فكرة، بس ما تزعلش مني وما تزعليش وانتوا بتسمعوني، مرات غلفنا الخوف بتاعنا والجبن اللي عندنا بإطار سميناه كده حاجة شيك قوي، حكمة. خليك حكيم. لا، في الحقيقة هي مش حكمة، هو خوف شديد. ما يدينيش أكون جريء. تلاميذ كان وقتهم صعب، في وقت حكام رومان قاسين جدا، ونيرون ودوميتيان وناس رهيبة، بس لأنهم كانوا ممتلئين من الروح القدس وكانوا مصليين، كانوا الشهادة يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. النهاردة غلفنا خوفنا وتخزلنا، أنه دي حكمة والوضع صعب. ربنا يديك نعمة تكون شهادة، مش بس بالكلمات لكن بالحياة والسلوك. لو مؤمن ممتلئ من الروح القدس، مؤمن مصلي، صدقني صدقيني، ناس كتير هيسألوك ويسألوك: أنت ليه مختلف عن ناس كتير حوالينا؟ وهتلاقي ربنا بيفتح لك بيبان للكلمة. يقول عنها بولس الرسول كده أن الرب فتح لي باب عظيم فعال. بتصلي النهاردة ربنا يستخدمك؟ معك ناس في المكتب بقالها سنين ولا مرة حكيت لهم عن المسيح، مع أنهم حكولك على اللي عندهم مرات، وانت مش قادر تستجرئ تقول لهم أن سيد عظيم بيحرر. أديلك سنين في عيلة وانت مختبرة للرب ومش قادر تتكلم عن المسيح. أقول لك على الحل: اقفل على نفسك، ابتدي صلي واطلب الرب بملء جديد بالروح القدس. قول: انا عايز اتملي بالروح القدس، او بلغة اعمال الرسل معمودية الروح القدس. وده اختبار جميل مش كتير بيتكلموا عنه.

0: لكن لما تتملي بالروح القدس هتقدر تشهد عنه وتقول كلامه بكل مجاهرة. شهادة عن المسيح، لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. لما تتملي بالروح القدس تعرف تشهد، ولما تتملي بالروح القدس تعرف تخدم، ولما تتملي بالروح القدس هتقول كلامه بكل مجاهرة، ولما تتملي بالروح القدس هيبقى ليك نفوس كتير أنت ربحتها للرب. ربنا نديك نعمة ويديك ملء جديد ويديك بركة جديدة عشان الأيام اللي جاية تقدر تكرمه وتقدري تكرميه وتقدر كده يقول امتلأ الجميع. بحب الجميع، ولا واحد طلع من العلية مش مليان، والمليان بيعرف يدي ويفيض، الفاضي ما بيعرفش يعمل حاجة. بقولك على حاجة قبل ما اختم، لو عندك إناء فاضي وإناء تاني فاضي وخبطتهم ببعض صوت عالي يسمع كل الناس، لكن لو أنا إنائين مليانين وخبطتهم لو أنت مش قريب ما تسمعش صوتهم. المليان صوته يمكن مش عالي ورنان لكن مؤثر جدا. المليان يعرف يكرم سيده، المليان تقيل في كلامه في تصرفاته. صلي ليك ربنا يديك زيت جديد ومية جديدة عشان تقدر تشهد عنه، تكون مؤمن مختلف ورابح نفوس، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: ممكن أقدم الشكر ليك
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب،
10: بنحبك يا رب.

شباب أنا تاني ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير، من فضلك إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت إن العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف. لما تيجي ويغيرك يغيرك وتفهم معنى الحياة هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح، بس عيش صح، بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع ان كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى لو واحد صدقه، من آمن صدقه وانت واقف. انا عايز اقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك تاني. اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم جوعني ليك. قولوا يا رب كده أنا عايز أعطش ليك. تعالوا صلوا جنب الناس اللي واقفة يا شباب، حتى فريق الصلاة فريق ترنيم ممكن ننزل نصلي مع حبايبنا. فريق ترنيم فضل تعالوا انزلوا مع الشباب، انزلوا عند الناس اللي عاوزة تطلب الرب النهاردة، الناس اللي عاوزة تقبل حياة جديدة. ما تمشيش مع الركب اللي رايح يلف يلف يلف يلف يلف. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتيرة فوق. قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بقراه. املأ عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.

هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة مشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا أشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه، ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمه في انك تبذل مجهودك بطريقه منظمه، وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابيه،

لكن في نفس الوقت هل أنت بتبذل أقصى طاقة عندك وأقصى تفكير وأقصى قوة في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعة. طول ما أنت عايش في هذه الحياة اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوة ونشاط. التحديات الموجودة قدامنا كل يوم هي أن أنا أشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر أنه امتياز أنك تشتغل يعني أنك لسه حي، لسه موجود في مدة أيام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة أن احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم أكون مركز في اللي أنا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك، هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر ان المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها اساسا هي من الله. انت تعينت في المكان ده مش لانك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الاسباب، لكن لان الله اراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، اعمل المتاح لديك بكل قوة، وافتكر كل ما تجده يدك، كل حاجة تيجي تحت ايدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لان دي جزء من الامانه بتاعتنا لله في مده ايام حياتنا. سليمان في سفر الجامعه بيشجعنا اننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل باخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الارض بكل امانه، لان هي دي الفرصه الوحيده لينا ان احنا نشتغل، لانه مفيش شغل بعد انتهاء مده ايام حياتنا. عشان كده تعالوا النهارده نفكر ونبص لنفس الشغلانه اللي بنشتغلها كل يوم بطريقه مختلفه. هل انا ببذل كل مجهود عندي وطاقه وبشتغل بامانه في الشغل المتاح قدامي؟ لان هي دي الطريقه اللي نشتغل بيها بامانه في مده ايام حياتنا.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه. تعالوا نبتدي كده بكلام الكتاب. أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين، لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. يا رب بنباركك لأنك رحيم وعادل. بنباركك يا رب لأنه كرسيك ثابت في السماء. رب في السماوات ثبت كرسيه، ملك، أنت الملك ومملكتك على الكل تسود. رب بنباركك وإحنا عارفين قدرتك، وإحنا عارفين حجمك الحقيقي، وإحنا عارفين مكانتك. أنت ملك الملوك، أنت رب لمملكتك ثابتة من الأزل وإلى الأبد. الملائكة في السماء وإحنا على الأرض بنعلن يا رب الإعلان ده، أنت مقدس، أنت قدوس، أنت عالي ومرتفع، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت العدل والحق، قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك، كرسيك إلى دهر الدهور، سلطانك سلطان أبدي. أنت قديم الأيام من الأزل وإلى الأبد. نباركك يا رب لأنك مرتفع فوق الكل. العدل والرحمة قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تقدمان أمام وجهك.

رب جينا نعلن يا رب إيماننا وثقتنا فيك، جينا يا رب نصدق أن أنت ليك ذراع القدرة والقوة، أن أنت يا رب متسلط في مملكة الناس، أن أنت عارف يا رب أنت بتعمل إيه، وإحنا يا رب مصدقين فيك، مؤمنين بيك بأنك قادر وعالي ومرتفع وعادل، كمان بأنك رحيم، بأنك أب بتترأف على بنيك، بأنك صاحب قوة وسلطان وقدرة، لكن كمان أنت رحيم، كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا، لم تجازنا حسب أثامنا. رب قدام العظمة دي، قدام الهيبة دي، قدام المحبة دي، مش بنعرف غير ان احنا نسبح ونشكر ونركع قدامك يا رب ونقول لك احنا مصدقين فيك، احنا واثقين فيك، واثقين فيك لانك ابونا، واثقين فيك لانك قادر، واثقين فيك لأنك عادل، واثقين فيك لأنك رحيم. وقلوبنا يا رب مليانة، مليانة كلام، مليانة ثمر شفاء. فاض قلبي بكلام صالح، قلوبنا يا رب مليانة امتنان، مليانة يا رب انبهار بيك، رحمتك وقدرتك وأمانتك وعدلك. جينا يا رب نعلن إيماننا فيك.

رب جينا نقدم لك عمرنا، جينا نقدم لك حياتنا. رب جينا نقول لك ان احنا واثقين ومصدقين فيك. رب جينا نسبحك وفرحانين بيك، مش عشان حاجة انت بتعملها ولا تقدمها، لكن يا رب لانك الهنا، لانك ابونا، لان يا رب قلوبنا مليانة تسبيح، مليانة حمد وشكر وعرفان يا رب لوجودك في حياتنا يا رب، لحبك وامانتك، لأبوتك ورحمتك. رب بصلي ان كل مرة نغمض عينينا، كل مرة يا رب نفتح الكتاب نشوفك بوضوح، ونعرف يا رب نقدم لك تسبيح، نعرف نقدم لك ثمر شفاء معترفة باسمك، وانه في كل يوم نعرف ناخد كده نفوسنا ونباركك. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت واعتذر لأهلي يسامحوني لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه يشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا

وانه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الاحد او ماما نجوى بتعلمه لنا، او بيتقال للضعيف. وفعلا ادركت الواقع العملي انه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت ان هم مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت ان هم بيستعملوا مبدأ ان احنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل اني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن ان النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. ايه ده؟ انتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا ايه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد ان، امازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. ايه الموضوع ده؟ انا بصراحة اتفاجئت. ازاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا ان الغفران بيكون للناس القريبة اولا زي الاهل والاصحاب والاقارب، ثم للغريب او حتى لو وصل للعدو. طبعا احنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش او عملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقته ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي ومن الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل واختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ديني وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده وشيل عني التعب ده، واديني إن أنا أقدر أخرج من القعدة دي معاك وأنا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الأمر ده، اديني محبة وغفران عشان أتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. أمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه، حيثما شاء يميله. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق، والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. أما الرجل الجاهل فيتلفه. التابع العدل والرحمة يجد حياة، حظا وكرامة. الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ، عامل بفيضان الكبرياء. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الزور يهلك، والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ربنا خلق لنا طبيعة معينة وشكل ووظائف عضوية في أجسامنا معروفة محددة،

خلي بالك من اللي جاية. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، يعني الأمر الطبيعي اللي ربنا خلقه للإنجاب خلاص ما بقاش موجود، يبقى طبيعي استحالة يكون في إنجاب. وده اللي خلى سارة تضحك وتقول استحالة، اللي يفكر في كده أكيد هيقولوا عليه اتجنن. الآية بتقول: فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. وطبعا الكلمات دي بتبين إن جواها كسرة ووجع، مفيش أمل، مفيش تنعم، مفيش حاجة هتفرحني، خلاص الوقت فات. ناس سمعنا دلوقتي جواها نفس الكلمات بصورة مختلفة، خلاص الوقت اتأخر، زي ما بيقولوا كده too late. ربنا عارف اللي جواك حتى لو انت بتحاول تخبيه. عدد 13: فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شيخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ حاسس إن الحل اتأخر جدا، أصبح مستحيل. الأمور الطبيعية اللي حتى ربنا خلقها والحسابات المنطقية بتقول خلاص، لو كان حصل كان حصل من زمان. رسالة النهاردة ليك: امسك في العجيب، لأن الكتاب بيشجعنا جدا في تكوين 21 وعدد 1 بيقول: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم. لو معاك كتابك المقدس اكتب اسمك فوق اسم سارة واقرأ الآية تاني كده، لا اقرأ بصوت عالي، سمع نفسك. وافتقد الرب، قول اسمك بسرعة، كما قال، وفعل الرب، حط اسمك تاني، كما تكلم. فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته. ايه الأمر اللي في حياتك ممكن تقول عليه شيخ خلاص، وصل لمرحلة الشيخوخة، مش ممكن يتغير، لو حصل كان حصل من زمان، مشكلة في بيتك ما بتتحلش، حاجة ليها علاقة بحد من ولادك، أمر في شغلك انتظرته كتير وما حصلش. وفي ناس بتسمعنا عندها نفس مشكلة إبراهيم وسارة، منتظرين طفل والأمر طال وأصبح طبيا مستحيل. العجيب النهاردة بيقول لك: هل يستحيل على الرب شيء؟ لو انت جواك بتقول ايوه مستحيل، مش هضحك على نفسي، اسمع الرد كده من انجيل لوقا 1: لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما تنساش الآية: لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. يا رب احنا بنجيلك بالامور اللي شاخد جدا، يا رب بنجيلك بالامور اللي طال تحقيقها واصبحت مستحيلة، يا رب بنجيلك بكل أمر انتظرناه كتير لكن حاسين خلاص مفيش أمل، استنينا كتير مفيش حاجة اتغيرت. الرسالة النهاردة احنا بنختار نتمسك بيها ونقولك: أنت إله المستحيلات، أنت اللي حققت وعدك ولو بعد حين. يا رب احنا بنتمسك أنك هو لا تتغير، تحقق وعودك حتى اللي باينة أنها طالت وطالت جدا. يا رب بنشكرك من أجل معجزة تختزل الوقت وتعوض عن سنين كتير كان فيها انتظار. بكرة حلقة جديدة مع العجيب.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو انت ماشي وطول الوقت باصص لورا، اكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني انا ارمم اللي اتكسر، بس انت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة انك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس احنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس 2. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل مشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت. انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك او فيه خزلان لسه مأثر فيك، خد قرار النهاردة وقول انا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات اجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه. إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله.

كده، لكن انت لأ، انت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عاجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي، الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب، والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت، مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده، ودي مشاعر قاسية جدا ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة، مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير او مع العالم او حتى مع نفسك مش لوحدك، انا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرميا اصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره ورجاء.

وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي، مش في أي حاجة تانية. ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم، مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27، بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ في عدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. في عدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين ليه وهو مين ليا. عينيه كانت عليا، مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا، وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة: ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا الفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة

حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم. فعدد 7 يقول: مخافة الرب رأس المعرفة، وأما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. سؤال ليك وليا وليكي، هل أنت شخص حكيم؟ ده سؤال مهم قوي وكبير قوي، وعايزين النهاردة نعرف يعني إيه حكمة وإيه مظاهر الحكمة. للأمانة إحنا كلنا محتاجين حكمة في الحياة. يعني إيه حكمة؟ بحسب سفر الأمثال وبحسب كلمة الله، الحكمة مش هي المعرفة، لكن الحكمة إمكانية استخدام المعرفة، واستخدام المعرفة في التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي أنا بتصرف بناء على كده. الحكمة في كلمة الله هي مخافة الرب، الحكمة في كلمة الله هي البراعة، هي المهارة، هي التمييز. الحكمة في كلمة الله هي إزاي تتصرف صح في المواقف الصح. الحكمة اللي في كلمة الله مش هي الحكمة الحكمة المعرفة، لكنها حكمة عملية مش حكمة عالمية. الحكمة في كلمة الله هي حكمة العقل، هي مش بس حكمة العقل لكن حكمة الإنسان كله، حكمة الحواس. يعني شخص حواسه حكيمة. يعني واحد حواسه حكيمة؟ يعني عينيه حكيمة، يبص بصات كويسة ويفهم الأمور، إيديه حكيمة يعمل حاجات صح، رجليه حكيمة يروح مشاوير صح، قلبه حكيم يحس أحاسيس مظبوطة وقلبه يتجه في اتجاهات مظبوطة. حكمة الحواس بتاعته، لسانه حكيم، يعني يقول كلمات صح وكلمات تبني وكلمات حقيقية، ما يقولش كلمات شر. الحكمة بحسب كلمة الله نتيجتها طهارة في السلوك الشخصي وتعامل بالعدل مع الناس اللي حواليا. الحكمة كلمة كبيرة قوي، ويمكن في الحلقات الجاية كل شوية نعرف يعني حكمة. والحكمة الكلمة تحديدا دي جت حوالي 40 مرة بشكل صريح في سفر الأمثال، وجت إشارة ليها في السفر أكتر من 104 مرة. نوع الحكمة اللي احنا بنتكلم عنه هنا دي حكمة سماوية، دي مش حكمة أرضية، دي خبرة إلهية مش خبرة إنسانية بس. وإحنا عايزين نصلي إن ربنا يدينا هذا النوع من الحكمة، حكمة من السماء. وإحنا لازم عشان نعمل كده نخلي الرب ونطلب منه إنه يعلمنا ويدخلنا في خبرات ويفتحنا على روح القدوس، يفتحنا على كلمته عشان ناخد حكمة من النوع ده، حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل، يا رب ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل. والنهاردة في الحقيقة ربنا مليني قوي قوي قوي، ابعت لك تشجيع وعد من كلمة الله موجود في سفر إشعياء إصحاح 3 وعدد 10. بيقول كده إشعياء: قولوا للصديق خير. يمكن النهاردة أنت بتقول لي أنا بكتس في حتة صعبة وبعد في مشكلة وعندي جبل واقف قدامي، بس ربنا بعت لك يقول لك النهاردة خير. قولوا للصديق خير. طب ومرضي وتعبي وظروفي والعواقب اللي واقفة قدامي خير. ربنا عايز يشجعك يقولك ان سيدك اداك خير والمنع رحمة، هو بيعمل الكل الخير ولا يمكن في يوم من الايام يعمل حاجة تضرني. ونفسي اقولك من كل قلبي ان الايدين اللي اتثقبت لاجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الايام تأذيك، مش هتقدم ليك غير كل الخير وكل الرحمة. الأفكار اللي ربنا بيفكرها من نحوك أفكار سلام يقول الرب. عشان كده إشعياء يشجع ويقول قول للصديق خير، وأنا نفسي أقولك اللي انت بتعدي فيه للخير. كل الأشياء، كل الأشياء، جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لو انت بتحبه، لو انت واحد من أولاده اللي متكلين عليه ومسلمين ليه، ربنا عايز يشجعك ويقولك النهاردة خير. ربنا بيقول لك النهاردة أنا هقول لك إنه الأمر اللي بتعدي فيه ده الخير. حد يمكن بيسمعني يقول يعني المشكلة اللي أنا فيها دي خير، والأمر اللي أنا بعدي فيه ده خير، والظروف الصحية دي خير. ربنا بعت لك وبيقول لك خير خير خير. هتشوف الخير اللي ربنا يطلعه من وراء الظروف الصعبة. لو بصيت على حياة يوسف وإخواته بيبعوه وربنا باصص من السماء ومش بيتحرك، وبعدين إخواته يسلموه للإسماعيليين بعد ما يطلعوه من البير وربنا مش بيتحرك، يوسف يروح بيت فطفار ويشتغل عبد ربنا مش بيتحرك، وبعدين يوسف يخش السجن وربنا مش بيعمل حاجة، يفترى عليه وربنا ساكت، ينجح في القداسة بامتياز ربنا يرقيه دخله السجن. حاجة غريبة قوي، بس لما تبص بعد 13 سنة دولة في حاجة عظيمة، تبص تلاقي خطة ربنا بتكمل. يوسف هو جوه السجن فكر ان كل احلامه ضاعت وهي دي النهاية، بس كان سيدك بيرسم احلى بداية. وبدأ يوسف يدرك وقال لاخواته الكلام ده، انه انتم قصدتم بي شرا لكن الله قصد به خيرا. لما تبص على 13 سنة دول تقول ايه الشر ده وايه الضغينة دي والحقد ده وليه ربنا سايب يوسف، بس لما تبص على القصة كلها تقول لربنا انت جميل وعظيم وتعمل حاجات حلوة قوي. صحيح يوسف تعب 13 سنة، بس قصادهم قعد 80 سنة في الحكم، 80 سنة في الحكم، طلع للملك سنه 30، قعد ل110 وهو في الكرسي بتاعه. وانا نفسي اقولك النهاردة الوقت الصعب اللي بتعدي فيه ده وراه سنين خير. تقدر تسلم لربنا تقول له يمكن مش شايف، بس ساعدني أثق فيك أنك بتعمل كل الخير كل الرحمة كل الوقت كل الطريق. أنا واثق فيك وفي محبتك أنك أنت شايف الرحلة بطولها، مش هتعمل معايا غير كل الخير وكل الرحمة. أصلي لك النهاردة الحتة اللي بتعدي فيها تعدي فيها وانت رافع راسك وانت مسلم للرب كل التسليم وانت واثق فيه كل الثقة ومليان ان كل الامور اللي بتعدي فيها للخير، الخير ليك ولبيتك ولحياتك وخدمتك. والرب معاك، والى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجيه. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايما بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. احنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا ان احنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل ايه في مدة ايام الحياه.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي تحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده:

بنتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها ليها وقت مستغرق، الماتشات ليها وقت، الامتحانات ليها وقت، الاستبيانات اللي بنملاها بيبقى مكتوب في الأول هتاخد فيها قد ايه وقت. كل حاجة ليها وقت، حتى الرحلات بتاعتنا ليها وقت مستغرق. العمر بتاعنا ليه وقت مستغرق اسمه مدة أيام الحياة. ولأنها مدة غير معروفة، سليمان حب يلخص كل حاجة قالها عن مدة أيام الحياة في 4 نقط أساسيين. سليمان قال يا جماعة أنا هحاول أعرف إيه هي أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته، عشان كده هنلاقي في سفر الجامعة تجارب ونتائج، تجارب ونتائج. سليمان بيجرب ويقول لنا النتيجة. كمان بيقول لنا في جامعة 5-18 إنه وإنت عايش في الدنيا دي في مدة أيام حياتك اقبل بالتعب وبالنتيجة بتاعت التعب بتاعك، اقبل بيها. كمان بيفكرنا إن إحنا نعترف بإن إحنا مش عارفين كل حاجة في مدة أيام حياتنا. كمان سليمان بيتكلم في جامعة 8-15 بيقول كده إنه هذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. بيتكلم كمان على إنه طول ما أنت عايش على الأرض هنا في الوقت المستغرق من عمرك كل حاجة بتاخدها هي من الله. أنا يهمني جدا إن كل واحد فينا يكون مدرك إن هو عايش في لحظة، اللحظة دي مش هتتكرر تاني، اللحظة دي هو موجود فيها هنا ودلوقتي وبيعمل ده في وقت اسمه الوقت المستغرق على الأرض بمصطلح سليمان اسمه مدة أيام الحياة. وانت عايش في مدة أيام حياتك دي لازم تكون عارف انه انت ليك تعب هتتعبه فيها وليك مجهود هتعمله، في عمل وفي نتيجة، والنتيجة دي انت في جزء منها انت عملته لكن الله هو اللي بيدي كل نجاح وكل حاجة على الأرض. كمان لازم تكون مدرك وعارف كويس جدا انه انت مش عارف اللي جاي، فعلينا ان احنا كبشر نعتمد على الله في اللي جاي لانه هو اللي بيحدد مدة ايام الحياة. مدة ايام حياتك هي عطية من الله، مش ممكن تعيشها بفرح بعيد عن الله الا اذا كان تعريف الفرح بالنسبة لك هو الفرح المؤقت اللي بيخلص. مدة ايام الحياة هي الوقت المستغرق ليك هنا في الارض، عشان كده وانت بتستغل الوقت ده لازم تكون عارف القوانين والقواعد اللي حاططها الله مانع هذا الوقت عشان تعيش كل حياتك في خوف الله.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك وإحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب أنه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب أنه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

ملينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. امين.

اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. كل ما افكر ازاي ابويا السماوي هو صنع الخيرات الاعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. انا الانسان اللي ترك المحبه الاولى وكسر الوصيه، انا الانسان اللي اتهم ربنا انه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. انا الانسان اللي اسهل حاجة عنده ارفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. ازاي اهتم وخلق لي الطبيعة واخضع لي الحيوانات؟ ازاي اداني الحواس عشان اقدر استمتع واستلذ بالاكل، واقدر استمتع واستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها. وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي، بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا، بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا اب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. اشكرك يا رب. عايزه اراجع معانا كده المشهد او المثل بتاع الابن الضال. في حته كده لمساني قوي لما الاب قال لابنه: يا ابني انت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الايه دي او الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 81 لإمام المغنين على الجتية لأساف.
2: رنموا لله قوتنا، اهتفوا لإله يعقوب، ارفعوا نغمة وهاتوا دفا، عودا حلوا مع رباب. انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا، لأن هذا فريضة لإسرائيل، حكم لإله يعقوب. جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر، سمعت لسانا لم أعرفه.
3: أبعدت من الحمل كتفه، يداه تحولتا عن السل. في الضيق دعوت فنجيتك، استجبتك في ستر الرعد، جربتك على ماء مريبة. اسمع يا شعبي فأحذرك، يا إسرائيل إن سمعت لي، لا يكن فيك إله غريب، ولا تسجد لإله أجنبي. أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر، أفغر فاك فأملأه. فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائيل لم يرضى بي، فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم. لو سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي، سريعا كنت أخضع أعداءهم، وعلى مضايقيهم كنت أرد يدي. مبغضو الرب يتذللون له، ويكون وقتهم إلى الدهر. وكان أطعمه من شحم الحنطة، ومن الصخرة كنت أشبعك عسلاً.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ربنا خلق لنا طبيعة معينة وشكل وظائف عضوية في أجسامنا معروفة محددة، وده ربنا نفسه اللي خلقها، يعني لازم تمشي كده. صح، معك حق فعلا، لكن إحنا في رحلة بنشوف فيها العجب. ربنا كان وعد إبراهيم بأنه هيكون له نسل، وسنين عدت وكبر جدا جدا في السن هو وسارة زوجته. ورجع ربنا كلم إبراهيم، لو فتحت معايا سفر التكوين أصحاح 18 ونقرأ كده من أول عدد 10، فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وعدد 11 بيقول: وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. بس كده؟ لا، مش بس كده، خلي بالك من اللي جاية. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، يعني الأمر الطبيعي اللي ربنا خلقه للإنجاب خلاص ما بقاش موجود، يبقى طبيعي استحالة يكون في إنجاب. وده اللي خلى سارة تضحك وتقول استحالة، اللي يفكر في كده أكيد هيقول عليه اتجنن. الآية بتقول: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. وطبعاً الكلمات دي بتبين إن جواها كسرة ووجع، مفيش أمل، مفيش تنعم، مفيش حاجة هتفرحني، خلاص الوقت فات. ناس سمعنا دلوقتي جواها نفس الكلمات بصورة مختلفة: خلاص الوقت اتأخر، زي ما بيقولوا كده too late. ربنا عارف اللي جواك حتى لو انت بتحاول تخبيه. عدد 13: فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شيخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ حاسس إن الحل اتأخر جدا، أصبح مستحيل. الأمور الطبيعية اللي حتى ربنا خلقها والحسابات المنطقية بتقول خلاص، لو كان حصل كان حصل من زمان. رسالة النهاردة ليك: امسك في العجيب، لأن الكتاب بيشجعنا جدا في تكوين 21.

كتير وما حصلش، وفي ناس بتسمعنا عندها نفس مشكلة إبراهيم وسارة، منتظرين طفل والأمر طال وأصبح طبياً مستحيل. العجيب النهاردة بيقول لك هل يستحيل على الرب شيء؟ لو أنت جواك بتقول أيوة مستحيل، مش هضحك على نفسي، اسمع الرد كده من إنجيل لوقا 1: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما تنساش الآية: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. يا رب احنا بنجيلك بالأمور اللي شاخد جدا، يا رب بنجيلك بالأمور اللي طال تحقيقها وأصبحت مستحيلة، يا رب بنجيلك بكل أمر انتظرنا كتير لكن حاسين خلاص مفيش أمل، استنينا كتير مفيش حاجة اتغيرت. الرسالة النهاردة احنا بنختار نتمسك بيها ونقول لك أنت إله المستحيلات، أنت اللي حققت وعدك ولو بعد حين. يا رب احنا بنتمسك أنك هو لا تتغير، تحقق وعودك حتى اللي باينة أنها طالت وطالت جدا. يا رب بنشكرك من أجل معجزة تختزل الوقت وتعوض عن سنين كتير كان فيها انتظار. بكرة حلقة جديدة مع العجيب.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. إزاي يتحول ألد أعداء أي مؤسسة لأعظم مسوقي ليها؟ وفي علم الإدارة هنا بيقول إن التحول ده بيسمى التحول الجذري. النهاردة هنشوف إزاي نور المسيح عمل ريست لعقلية شاول الطرسوسي، وكمان إزاي كسر حاجز العنصرية عند بطرس. شاول كان بيظن إنه بيخدم الله بإنه بيقتل المسيحيين. النور اللي عماه ما كانش عقاب، لأ، ده كان بس إيقاف جبري ليعيد ترتيب أفكاره. الله ما محاش شخصية شاول القوية، لأ، ده أعاد توجيهها صح. المسيح قال لشاول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ما قالش لماذا تضطهد شعبي، لأن ده هو المنطق الإلهي، الرأس بيتألم لأجل الجسد. في نفس الوقت كان بطرس بيحتاج علشان يشوف الملاية مليانة أكل عشان يفهم إن الخلاص مش حكر على جنسية معينة، وجت رسالة ربنا ليه من السماء: ما طهره الله لا تدنسه أنت. ده الانفتاح العالمي للكنيسة. أعظم ما في قصة بولس مش معجزة النور، بل طاعة شاول. الله بيحب نماذج البشر الصعبة لأنه بيظهر فيها عظمة نعمته. الله مش بيبحث عن السيرة الذاتية النظيفة، لأ، هو بيبحث عن القلب اللي قابل لتشكيل إيده. أعظم عدو النهاردة ممكن يكون أعظم خادم بكرة. الله مش بيمحو شخصيتك لما بيغيرك، بالعكس ده بيعيد توجيه شخصيتك. شاول ما فقدش حماسه ولا ذكائه ولا قوته لما بقى بولس، لكن الله وجه المسار الصحيح لتلك الطاقة. الله مش بيهمه صفحات ماضينا قد إيه ومسحومة بالأخطاء ومليانة إيه، هو بيهمه إن أنت هتقوله اليوم: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلابة اللي كانت فيك والعناد هيحولها لصلابة في الحق وليونة في الخير. أنت مش خيار تاني عند الله حتى في وسط ضلالك أو بعدك، ده كان بينظر إليك كأنك إناء سمين وغالي سيحمل اسمه يوما. هو يرى الخادم المختبئ داخل المتمرد، والحب المحرر النهاردة بيقولك: أنا مش ناسي ماضيك، أنا بس بستخدم قوتك القديمة في اتجاه جديد. لو كنت حاسس إنك بعيد، افتكر إن طريق دمشق بيبدأ بلمسة نور واحدة مني. ما تسمحش لماضيك إنه يكتف خطواتك للمستقبل اللي أنا رسمه ليك. أنا ما اخترتكش لأنك كامل، أنا اخترتك لأني أقدر أخليك آية لرحمتي، ووجه شخصيتك للخير.
لمسة نور واحدة مني قادرة تهد جدران سنين من العتمة. قوم حالاً، طريق دمشق بتاعك بيبدأ بلحظة تسليم حقيقية من القلب، وأنا مجهز لك مكان بين الأمم والملوك. والآية هنا بتقولك: لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. أعمال الرسل 9:15. تدريب صغير للتحول. بص لأكبر عيب أو نقطة ضعف في شخصيتك النهاردة، وقول في صمت: يا رب خد العيوب دي والقوة القديمة واستخدمها لمجدك ولملكوتك على الأرض في اتجاه جديد. آمين.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحنا عايشين في العالم والعالم كله بيحصل فيه كده، هنبقى عجبة يعني؟ الحقيقة أيوة، مع العجيب حياتك ممكن تبقى عجبة. سفر الخروج اللي بيتكلم عن خروج شعب الله وقتها من أرض مصر بيحكي لنا إنه علشان الشعب يخرج وفرعون يرضى حصلت ضربات صعبة في أرض مصر. يعني لو فتحت كده وقلبت في سفر الخروج هتلاقي تحويل الماء لدم، ضربة انتشار الضفادع في أرض مصر، ضربة البعوض والدبان، الوباء اللي جه على المواشي، دمامل، برد، جراد، ظلام، وآخر ضربة كانت موت الأبكار، ودي اللي بعدها فرعون رضخ لأمر الرب وأخرج الشعب. في وسط الأمور الصعبة دي كلها هتلاقي حاجة مميزة جداً فيها نور ليا وليك النهاردة. نفتح مع بعض كتابنا المقدس على سفر الخروج أصحاح 8 وعدد 22، ولكن نحط خطوط تحت لكن. أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك دبان، لكي تعلم أني أنا الرب في وسط الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. يعني الأرض كلها يبقى فيها دبان، لكن الدبان ده يجي عند الأرض اللي فيها الشعب وما يدخلش. الأمور المزعجة اللي بتضايق زي الدبان، الأمور اللي تهشها ترجع تاني، الأمور اللي بتؤرق حياتك جدا ليها حدود ما تتخطهاش. نكمل مع بعض ونقلب كده صفحات الكتاب ونروح لسفر الخروج أصحاح 9 وعدد 4. ويميز الرب بين مواشي الشعب ومواشي المصريين،

أمور مزعجة جداً مالية العالم. بفكرك إن كل ما السنين تعدي وكل ما نقرب من نهاية الأيام، كل ما الأمور المزعجة بتزيد وهتزيد. تلاقي ده بوضوح في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، بيقول: اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. وكلمة صعبة يعني هائجة، فيها هيجان. لكن في وسط ده العجيب يميزك ويخلي البرد اللي في كل الأرض يجي عندك وما يقدرش يصيبك. تحب تتشجع أكتر؟ قلب معايا تاني ونوصل لسفر الخروج أصحاح 10 وعدد 23 في ضربة الظلام. بيقول: لم يبصر أحد أخيه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع الشعب كان لهم نور في مساكنهم. الظلمة مالية الدنيا، تخبط، قرارات غلط، حفر الناس عمالة تقع فيها. العجيب بيقولك النهاردة: معايا ليك نور خاص لحياتك، معايا خطواتك لا تعثر، معايا تلاقي طريقك منور والقرارات الغلط بتقل. في آية جميلة قوي موجودة في سفر أيوب بتقول: على طرقك يضيء نور. صانع المعجزات النهاردة بيقول لنا إن لينا تميز مختلف في وسط عالم صعب وبيزداد صعوبة كل يوم. ما تعيش زيك زي باقي الناس، لأن العجيب عايز يميزك، عايز حياتك مختلفة. ارفع قلبك معايا وقول له: يا رب، العالم صعب وبيزداد صعوبة، ويمكن أنا عايش زي بقية الناس، بيسري علي حياتي اللي بيسري عليهم. النهاردة رسالة وقفتني إن في العلاقة معاك ليا تميز خاص، ليا أمور مختلفة. العالم حواليا يعاني، لكن أنا ليا حماية مختلفة، ليا قوة جاية من فوق، ليا بركة مش بحسب قوانين البشر. يا رب اديني أصدق ده، واديني أتمسك بده، وقف في وسط ظروف عمالة تزداد صعوبة وأقول: أنا لي علاقة مع العجيب، والعجيب يميز حياتي، يجعل فرقا بيني وبين باقي الناس، لأني في علاقة حقيقية معاه. أشكرك من أجل التميز، وأشكرك من أجل حياة تختبر أمور مختلفة تماما. بكرة حلقة جديدة.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتزل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع، أنا باجي في نورك، بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك، حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً، مش قادر يتحرك، جسمه واجعه، مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب. آمين.

أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في البرنامج ده بنتكلم عن سفر الأمثال والحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم نعيش صح. إيه مظاهر الحكمة؟ أعرف إزاي أن أنا شخص حكيم؟ الحقيقة أن الحكمة مش مرتبطة بالسن، يعني ممكن أكون شخص كبير في السن لكن ما عنديش حكمة كفاية، ممكن أكون صغير في السن ويبقى حكمتي كبيرة، عندي حكمة وعنده تمييز وعندي فهم. مش مرتبطة بالنوع راجل أو ست، فممكن نلاقي راجل حكيم أو راجل مش حكيم، ممكن نلاقي ست حكيمة أو امرأة مش حكيمة. ملهاش دعوة الحقيقة كمان بمستوى التعليم، فممكن واحد يكون معاه شهادات كبيرة أو في العلم لكن ما عندوش حكمة، مش عارف يميز الأمور، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يحكم على المواقف. فالحكمة مش مرتبطة لا بالسن ولا بالنوع ولا بالشهادة أو التعليم اللي احنا بتعلمه في المدارس. صحيح كل الحاجات دي بتساعدني أكون شخص حكيم، يعني السن بيديني خبرات، التعليم بيديني أتعرض لخبرات مختلفة، ثقافات مختلفة، أتقابل مع ناس مختلفين، أقرأ كتب مختلفة، أتعلم علوم مختلفة، كل ده بيبني عندي مهارة الحكمة. لكن مش شرط أن أنا كبير أو أن أنا نوعي إيه أو أن أنا متعلم تعليم عالي أن أنا شخص حكيم. إزاي أعرف أن أنا شخص حكيم تاني؟ الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيميز بين الأمور، عنده تمييز في الأمور. الشخص الحكيم عنده استقامة في حياته. الشخص الحكيم كلامه موزون، كلامه في مكانه، يعرف إمتى يتكلم، يعرف إمتى يسكت، إمتى يعلي صوته، إمتى ما يتكلمش خالص، إمتى بصوته واطي، عنده تمييز في الكلام. إيه مظاهر الحكمة كمان؟ إن الواحد العقل بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره بتتحكم في عقله. الشخص الحكيم دايما عقله يسبق لسانه، عقله يسبق أحكامه، عقله يسبق مشاعره، عقله يسبق إيديه. دايما الشخص الحكيم العقل هو اللي بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره هي اللي بتتحكم فيه. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بياخد قرارات مظبوطة. الشخص الحكيم بيعرف يحكم على الأمور وعنده رأي مظبوط، يعرف الغالي من الرخيص، يعرف الحاجات القيمة من الحاجات اللي ملهاش قيمة، يعرف يختار معاركه، فده شخص حكيم. الشخص الحكيم واحد بيعرف يتحكم في غضبه، ودي أكتر حاجة تبان فيها حكمة الشخص. عايز تعرف أنت حكيم ولا لأ؟ أنا حكيم ولا لأ؟ أنا بتحكم في غضبي ولا لأ؟ عندي تروي وعندي تأني في الحكم على الأمور. عموما كمان الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يتصرف صح في المواقف الصعبة والمربكة اللي ما تبقى الدنيا محتارة والواحد مش عارف يتصرف ازاي. الشخص اللي عنده حكمة يتصرف صح في المواقف الصعبة والمواقف المربكة. الناس تقول ساعة القضاء يعمل بصر، لكن لما ربنا يدي واحد حكمة ساعة القضاء ينور البصر. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيفهم أمور الله، اللي بيقدر الأمور الروحية، اللي بيقدر الأمور الأبدية. ده شخص حكيم، عارف إن الحاجات القيمة فعلا هي العلاقة مع الله، هي الحياة الأبدية، هي أمور الله، هي كلمة الله، هي خدمة الله، هي تقديم الناس، هي تقديم الله للناس، هو تربية أولاده ومعاملة اللي حواليه بحسب القيم الإلهية. الشخص الحكيم هو الشخص اللي ردود أفعاله متناسبة مع المواقف، فتلاقيه مثلا ما يديش الموقف أكتر ما يستدعي، فتلاقي واحد كده يتنرفز جدا من حاجة بسيطة وهايفة، ليه كده يا حبيبي بالراحة؟ وتلاقي واحد رد فعله يعني بطيء قوي قدام حاجة تستدعي أنه هو يتحرك تحرك قوي. عموما الشخص الحكيم أن أعرف أنا حكيم ولا لا من ردود أفعالي، هل متناسبة مع المواقف المختلفة ولا لا. احنا النهاردة وقفنا قدام مراية، كل واحد وواحدة فينا وقف قدام مراية وشاف نفسه. انا اشجعك واشجع نفسي واشجعك اسأل السؤال ده الروحي، انا فعلا شخص حكيم؟ مظاهر الحكمة دي في حياتي ولا لا؟ احنا عندنا فرصة نتعلم ونتغير وناخد حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله في سفر أعمال الرسل إصحاح 6. في حق جديد تلاميذ لما لقيوا أنه المسؤوليات كترت والخدمة بقت كبيرة، في أعمال 6:4 يقول أنه يلاقوا ناس مشهود لهم بالروح القدس، مملوئين بالروح القدس والحكمة أن هم يسددوا احتياجات القديسين. يقول أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. واختاروا ناس، يقول منهم كده استفانوس في عدد 8: أما استفانوس فكان مملوء إيمانا وقوة وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. استفانوس كان مملوء إيمانا وقوة وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. في الحقيقة لما تقرأ صح 7 تلاقي استفانوس وعظ وعظة جاب من سفر التكوين لحد صعود المسيح، مملوء من الكلمة، مملوء من الإيمان، مملوء من الآيات والعجائب والمعجزات. واختاروا التلاميذ عشان يخدم خدمة موايد. يعني خدمة موايد؟ يعني شوف الأرامل والأيتام اللي عندهم احتياج، يشيل الأكل ده وروح يودوه لهم. تخيل معي حضرتك في كنيسة من الكنائس، مملوء من الإيمان، مملوء من الكلمة، بتعمل آيات وعجائب، تصلي المرضى يخفوا، تخرج شياطين من على ناس، ربنا يستخدمك استخدامات خارقة للطبيعة، يقول قوة وعجائب وآيات، يقول لك تعالى انت هتخدم معنا النهاردة انك خدمة بسيطة قوي، تروح تودي أكل للناس، تشوف الناس محتاجة ايه. أنا ده أنا واعظ، أنا بعمل آيات وعجاب، دي مش خدمتي، أنتوا بتحتقروني. بس في الحقيقة بتعلم من استفانوس النهاردة اللي معنى اسمه تاج أو إكليل، تعلم منه أول شهيد في المسيحية، الرجل الجميل. اقبل الخدمة اللي بتتسند ليك بكل اتضاع. ربنا مش بيدور على نجوم، ربنا بيدور على خادم، ومعنى كلمة خادم يعني خدام، والخدام يشيل تراب إخواته ويخدم الخدمة بكل اتضاع. احنا بقينا نجومية الخدمة. لو حد ما كان استفانوس في زماننا الحالي وبيعمل آيات وعجائب وقوات ومملوء حكمة ومملوء من الروح القدس ومملوء أعمال صالحة ومملوء من الإيمان، ويجوا يقولوا له انت هتمسك حاجة بسيطة في الكنيسة، سيبها لهم ويمشي. وعندنا تعبير مشهور قوي في مصر، ان سيبها لكم مخدرة اشبعوا بيها. لا، الرجل قبل، كان مؤثر جداً. استفانوس واحد يقف عنده أعمال الرسل بشدة، وتعلم من سيده كمان حتى وهو بيترجم والحجارة بتكسر فيه، يقول للرب كده: لا تحسب لهم هذه الخطية، ما تحسبهاش عليهم، لا تقم لهم هذه الخطية. ويكمل استفانوس وهو راكع على رجليه. هل ترى احنا النهاردة عندنا اتضاع في خدمتنا؟ كل ما تتضع وتنزل أكتر، كل ما البركة تيجي عليك أكتر، كل ما تنزل أكتر كل المية ما تيجي، المية مش بتطلع في العالي. هل يا ترى أتعلم النهاردة من استفانوس، أقبل الخدمة البسيطة وأكون مؤثر فيها، وأقبل عمل الروح القدس لحياتي عشان أقدر أكون واحد فارق في حياة الناس. ربنا يدينا نعمة، وربنا يستخدم كل إناء مننا للبركة، ودينا الوقت اللي جاي نكون مؤمنين مختلفين في خدماتنا البسيطة. وربنا عنده منطق انه الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. لما تكون امين في الخدمات الصغيرة، لما تكون امين في الامور الصغيرة، ربنا هيجي وقت من الاوقات ويقيمني على الامور العظيمة. اصلي لاجلك ولاجلك، ربنا يدينا نعمة نقدر نخدمه الخدمة المرضية اللي تفرحه وتشبع قلبه، والايام اللي جاية في اسم المسيح تكون اناء مبارك، وتكوني قناة للبركة للناس اللي حواليك زي استفانوس الجميل. ويجي وقت التكليل اللي ربنا يدي فيه تعويض عن كل تعب انت تعبته وتعبتيه. والرب معاكم لآية جديدة وفكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.